هاتي لي التفو فيها سباب وديلي يهتي الاسكالازي تفنو غلستانتي تملال تعدرت يواتا سورتي.